القبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والقبر وغمته

رسول الله على جميع خلقه نخم لوكو نيه ليلى كوكو نيه نخ دون دي سيدنا محمد نيك يونتو يالا نيك دي نيمين دي توبا يالا مو دوخ سي سيدنا محمد يالا داكو نكو نيم باي داف نخ حال الصفاء قبل نشاه العالمين كيغا خامني بالا غاي نيك دوم ادم لا دون دوم ادم لا دوم ادم نيك دوم ادم داخو نيو نون مولانا دم سوت على خير بري يتو نون دوخ ني Lord Amsterdam. Nikayatullahi. And the Kubaya relaxing nothing. Whatever Nakiako, we are in Boko Lakatibu. Nikayatullahi. Shego Sulborom. Chipene. Hanaway and Kuruna Tirar and Daka de Bumu. ويمكر الله اتنام يذل لي تي باي باي دي ديف اي بخي اي بخي لا خام واي يالا نمو اومو نكو سيدنا محمد دون اي بخي دي سلام دي سي ها او ما يظنون وزار ظن قريش وزار حزن قريش ما مال ما ني ما يظنون ان لم رجل وزن زروزن مو يوبتي جي بني بود في تي تاوان دي وادو دام ndax wa makka buñu xamone ni al anlam am rasul wala ni manam buñu sonni dinañ sonu nank ndax xamni ti yalla jikko ci kaw dem ñu bindi katami doom adama waron nan nangu dogalu yalla ba mu duggé ci all ba ni ko tax mu ni garab yalla bëgg mu sax suuga sax na suuga ba nopi garab yalla bëgg mu am di tan ay dekk ci bir garab ya amna garab bu ñuy lek amna garab bu ñuy lek amna garab bo xamni xassal wo lek ñu doom adam yi tam noonu lay jall bindé Allahu faddala man sha'a ala man sha'a wa ata man sha'a ma sha'a yamnahu wa yamna'u man sha'a ma sha'a légui nak bo bëggé no problème da ngay dugg ci daay seul xaj ma ngi no maqam ruy ba wala dindi bi farah wa kon wiqayatullah bi lu lol amul kenn nak ko xamni man na ci yow wiqaya ku dul yalla sama bokk ma ndaysan dafa dem seeti ben seeti mu defal ko nomba sa way di genn ci rew tuba ya ndaysan fatte nomba di wagne dan yi nomba mo ngi wone tax ko na dara genn ni koy raa bu ko alkadi ni dakk jottu ko ci nomba gëna japp kon wiqayatullah kon ak sabab bo meuna def day xamni alfa ayu yaangi deg de al haqiqati mo yalla sama sun sun nabi neena wa haqiqatul fa'il man fa'ala al fi'al wa yusnadu lil ghayr majazan kama tazidun deug deug ak ci def mo yalla neena al akhdhu bil asbab man naam mo ma na ci la nu la mama ma jangana ni garab gi na nan sa bop di metti ne japp ni garab ge ra fat yaangi bokala yalla malbo mala maqama maqama la ilaha illallah bo xam ma ngay waxtani bo xam ma ngay waxtani muy burlo ko nopi mun ma da yele na ba subhanallahu wa ta'ala ko beddi xam xam mo ba won xal bo aghnat an mudaabatin doyna sekk mom feegu sunu borom ak mu teeru sunu borom al mudaabatin yi nga xal mo wuli dana témir xat témir bi mu tudde ci la nga sukurat da ron joy ñu ko xaalit lo joy mu ragal dé du ragal alakhira ñu ko da xaalit mu ni dama dan war sama nanu bur bot ci sama jaas di wër dé xale bu ma tudde ma dem ci yaakaar ci la jam aw ma sansu dé ci xaalé mu ñu ko tok sama la la dé amay dé dé mo bu tudde rek jot na way mu dëdul dëdul المضاعفة من الدروع بسم الله نصول بأن لنو دولة كي أين بوبكم ولون جمعوا جيري باربال صلى الجنة جيري باربال وهي بولا بالنا نرأي

0: كان في الصراط بس قام وقال لكل هدين صلى الله عليه وسلم يعني يلا يعني يلا من أقل الجم الدرجية جل محمد صلى الله عليه وسلم بس في الحجب جمرين يعني فات في الصراط بس
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم وبارك على الفاتح الخادم الناصر الهادي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله تعالى مولانا أبي العباس سيدي أحمد بن محمد بن صليب التجاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا الله تعالى ببركاته. ورضي الله تعالى عن جميع خلفائه وعن مولانا أبي المنصور من رب الفقهاء وعلم الأولياء ورق الأصياف شيخ الحاج مالك النخ. وإن في مولاي الشيخ الحاج مالك لحلاوة رضي الله تعالى عنه أرضاه ونفعنا الله تعالى ببركاته. بقي مولاي الشيخ الحاج محمد المنصور نبي يكتي نيو أكسيارة ديكو تكسي صلوخو بكتة بي نيو أكسي دمو جتاتة مولانا الشيخ سيدي أبي بكر شيخنا أبي بكر العتيق الرفيق صديق صديق من الله عليه بكمال الصحة وتمام العافية. وكذلك أخوه مولانا شيخ سيدي الحاج مالك الأديب الشاعر الرباني ومولانا شيخ سيدي أبو بكر مولانا شيخ سيدي محمد المنصور مولاي الشيخ أحمد التجاني وعن كافة أنجالي مولاي الشيخ أحمد التجاني الشيخ الحاج مالك رضي الله عنه. بقي ديما وخرنا نتيجوكو الشيخ محمد المنصور جوكي تموس دي دومو الشيخ الحاج عبد العزيز دباغ نيان وخرنا نوري تكاري لور تيجوكو ديكونات بكر باخي موما بو جمع أمي موما بو ديكو أمي موما يسك ديكو أمي أم سفان دوباي ديكو جوجونات دفا أم لوي تبخ دفا يتبخ فامي دفا يتبخ كينج دفا يتبخ أمريو أمريو ñu jukko rafeté ñu défal nit ña tarbiya ci ñaari jukko yépp al akhlaq al wataniya wal akhlaq al islamiya dëkk ba dana am jamm. Loolu moo tax jamm dana am ci dëkk waaye am lu ñëw fas yéene ko tolefe fas yéene ko rajaxe te du bàyyi li fekk tabaxe ngi taxaw muy lamiñ lamiñ dafa nekk lu dangereux jam-jam boo xam ni jam na ko mooy yées fopp di xeej jam ndax bu xeej day wér dañ koy fat mu wér borom fàtte ko waaye bii nag borom bu ko fàtte ay doomam lañ ko fàtte ay sëtam lañ ko fàtte ba ci sëtër ci ya daañu leen ko ñaawale kon lamiñ woowu moom lañu fas yéene waxtaane tey gannaaw boo xam ni waxtaane woon nañu jukko démb société bi nga xam ni moom lañu yàlla jox muy société Sénégal ñu bokk ko ñun ñëpp bu tabaxoo lamiñ moo rafet waaye bu ñàkkee ànd rek lamiñ moo ñaaw léegi nag خطورة هذا اللسان هذا العضو غخمني يالا دا تكون نب مودال با اي غابيين ليلي بوي فل رك وقت لاغي جو خمني كوكو تيك تاسغيني كينتي وقتانال موي الحاج عبد المنك ليغا خمني دكاتلا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي قد أزال الرعد عن قلوب العارفين وأبرز من صفات الذات نور شموس الأسماء لوصول السائلين وأنزل ألسنة المتقين عن القول مع القائدين والصلاة على من أعطي جوامع الكلم.

0: بأحسن القيم والشيم، محمد النظير البشير المتوج بتاج العز والشرف من ربه العليم البصير، وعلى آله وأصحابه ومن بآثارهم اقتفى إلى يوم الدين. رضي الله عن قطب العارفين وإمامهم ممد كل أولياء الرحمن أبي العباس أحمد بن محمد التجاني الشريف رضي الله تعالى عنه، وعلى كل أصحابه ومقدميه.
1: Beno FM, Radio Binekiki Wetoron Point, Binekiki Commune B, Jakarlo.